البشر كائنات تطفو عديمة الحياء في بلاد لا تعرف النور كل الأمور معقدة تلتهم العقول فنستيقظ مثل البارحة نفطر فشل ونمضي في محاولة أن نتذكر أيام المدرسة الأصدقاء قبل أن يعرفوا معنى الجشع والخجل من كل نظرة معبأة بسؤال ويأتي الغداء